0: dampak dari Tufanul Aqsa membuat dunia bisa mengetahui adanya Gaza, membuat dunia banyak tahu sekarang tentang perjuangan rakyat Palestina. Banyak yang syahid dan gugur, tapi juga banyak yang kemudian menjadi tahu sehingga banyak yang peduli. Semoga dengan mengingatnya kita pun bisa menjadi bagian untuk kemerdekaan Palestina, menjadi bagian untuk kemenangan kaum muslimin dimanapun berada, dengan setidaknya kita terus berdoa, mendoakan saudara kita. Kita pun bisa membantu dengan harta kita, kita pun bisa membantu dengan apa yang bisa kita lakukan, itu menjadi amal soleh kita, seperti menyebarkan informasi atau memboikot produk-produk yang bisa atau terafiliasi dengan Zionisme Yahudi. Semoga Allah karuniakan kepada kita keistiqomahan dan juga kemenangan kepada saudara kita di Palestina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in, amin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibu da'wat wa yaqadi al hajat. Allahumma gfir lana dunubana wali walidayna warhamhum kama rabbawna sighara, wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين, اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين, اللهم انصر مجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم قلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب أهزمهم اهزمهم اهزمهم اهزمهم يا الله وانصرنا عليهم يا ربنا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر.

ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah

وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب

قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأد مدها وأهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها.